0: They looked empty. The migrants were made to sit on the floor so no one could see them. We tried to follow the buses, but in vain. Thanks to NGO reports, we found out where some of those convoys were headed. Most were going to military zones on the Libyan and Algerian borders. We went to the most accessible area near Tozer, on the border with Algeria. In an oasis, we met a worker who told us he saw the buses arriving here with migrants on board. He agreed to speak as long as we hide his identity. In Tunisia, giving a bottle of water to a migrant can land you in jail.
1: يجيك نورمال، يجيك واحد عنده 3 أيام ولا 4 أيام ما يشربش لا ماء، ما كلاش ما كلاش ماكلة، نورمال عادي حاجة عادية باش تساعده حتى. كل حاجة مسطوة، ولا الحاكم كان لي مانع مش تساعدهم ولا حاجة، ما احنا نساعدوا فيهم أمور إنسانية، فما حتى حاجة أخرى علاش. وفما اللي يجي هنا يقول أنا عندي أصحابي 3 و4 ماتوا كل في الصحراء، يمشوا على رجليهم، يرفع عليهم الماء. يوقع الماء والاكل يموتوا، فما ياسر اللي ماتوا، فما عديد الجثث دموهم في الصحراء كله هيك. شاف اي واحد عبر سبيل هيك في السنتين هيك.